كل تبان كورت سبا ميلال يسكلي في مور تغرغ الزاري جازك يزلان انغانا مشراين تادقو ياس داد غدنان هانت وافلو فويتا جمسك